كذلك كذلك يجزي الله المتقين. Baik, saya ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.